0: بلاص تم كفافي.
1: لتنا ما بلايد لان لي دعان لي فري. تلو زي 200,000 250,000 من ديال تليارا أم جوزانيا 650,000. نفاي فشاهيرا نزو في رانغا ديمبولا بكارن ديكون فري. زي جان مو ريمارك تي كوتوزا.
2: زي جو هنديها تليارا. فري أم جو 100,000 ريال. ما فنار تبيك أرتينا ملالا كبيمش لتويرن.
3: إيه عندي أشيرة بيزو ها فتيكو تنين نامني أنا زو وانريو فريزو واريف سروالا نينايتو زو نيلا نيلا نارندلان.

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: عندي مالاغاس راي نو مالاغاس ريني سنجي سنجي ريفا بامتيني بريريري كيفو كاسي كاسي تيم تين تسون تين مالاغاس ديران دوسي ديران يانغان فيج مناكاوي انتو كتان سميس راي متين مالاغاس نسون وزانا كنياف أتاني نطفون رسين رزيبا مانغ متين مالاغاس يزمينكا نرو مانغاسياس سيين نيما مال ريو مالاغاسياوان وفات كنياف ليلة سنفافان رامتين جاس زي مرسكام رسني ميش ولنامبان نتن نيفوين وطون لازن فما منتاي زاتن لازن زين زفن سيانة سكتور إن نمتوين أول سيوان ويا مامال ريفا تسواس دي هون هون سيسان تن مالاقاش نيان روافين غامب أوكو تلين سيولا زينت سوطة تسيفين تن جاش دي عندو نيازت ليفن نيفايني عندي نتومني عندفني
0: شوطة تومكلا شوطة تومكفاف

0: لازم كفافي.
1: آنك إيش يا رما تري؟ قدمان في السمان أريك في النماس. تين تانك يوندان. داد تيمان رزروش. فاينيني فاتوتاك ان تومبريحيان تيو عارفة ساكي بوتاك نونيا بين يافزانا كسافو لينا بين تانا رام يونغونا ازا تومانايتاناو فاتسمومباناو كور زوفيد تيشتويت زو شاورا كازان ريامانت راتس فانتاتو كور زياليني فساينا نجياد نفياينك وفين زافا مفما ميلا تشاي تاكتور ايفان تونا مارزو شوفا نيافنا منو زان زام فمارين امير تيرتون تساين سيمتيت كان ياسا منوك نماسوان وساكاف تشاني نادوي نراي ماانر نيف نيوفا نساريت نتاتيرا وزامبولا نتساك تاتوتسي نشيان ما تفولا تومبيلا تاناتسي كانو كندينا تيبيك نيف لاسان دينو يفديانا تابا دامبا انا بينا نتولو ار نيامبو نوني انغامبو راميش دياتاو اكانزو ناتموانو فاما مير فير لوت تيرين تيكتي نفس ماتوري فادلانا نيانداد بيسا كل نفا لانك كان ياد سين رين ويت نيابا تور زانك سيكتا مور سوبنك فيفا مياد بين سيك رام بيشفت نياز يفين رتان نياتو وارد كاي زانو كارامين ميتو جدنين كارد كان زريكو ريزو فان لالا نوسا كانا نرام بيشفو مرين نيش ما تفيتو كان ناتو كيتسيكي عاتو كانيش عريت زي ماندي دي عفيليا وكوفا عندان رليبي عرزيلي ماهو ساد ماهو وكفو نيبتون كتاكاني فاتو مارو نيتا كيتاك تنغا تنغا فوتسنيين كادي ماهو كيتاك نيف هيت ما تري ميكيبي كا ميكيبي ara azo mena tsindada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.